0: هي كان قبت الشال
1: جي بران لي فوال
0: كنحطو فوق راسي هكا
1: كوم سا
0: كندور واحد الدوره الاولى
1: اوتور دي ما تيت
0: كنقبتها من التحت نعاود نجبدها هكا كندور الدوره الثانيه
1: جام بران لا ديرنيير بارتي جي لانغول انكور اون فوا
0: وانا كتعجبوني الافارقه الاخرين بحال
1: جام بيان لي زوتر مانيير افريكان دي ميتر لو فوال
0: انا كتعجبني الشده نديرها بحال حيت حنا عندنا المغرب افريقي المهم
1: كار دي ماروك اي افريك اي فيو كي جي سوي نوار سا مارش سور موا

0: سمعيها اليوم كحكا
1: كضحكتي هاتي حبسة الدخل خافي كانوا ردتين
2: أنا ديما كان عيش حرة لحد الآن وخا عندي الرجل
3: Je me suis toujours senti libre même en couple avec un homme
2: ضحت لي الأمور بأنني أنا ما نغاديش قام استمرة إلى ما تساعدش معايا هو في أنني نمشي بالسيستم اللي أنا فيه نلعب الكرة ندير الموسيقى ندير الرحلات بالنسبة لي أنا الحمد لله فين ما مشيت تنحس براسي أنني حرة في ديك البلاصة
3: Je me sens libre n'importe où je vais, dans n'importe quel contexte.

أنا منع مرحبت به ناجادي ولا صرت عنها مرسول ولو على الحبل مشاني.